ما قالوا يقول قاسني منو تاقو حدار بكا دليوي تقيسي مظنة حتى بوي باري راكا شخوت جيروكا خوش كلمة وداهي كلمة يقول دنابا دراني القدر دا تشونو هوربون وارا قولي جاني أس حيراني قبر شي آزادية وأجي وكي تنتيرم وكراسي غريبية البجنة منو تناي جابي كوباني وشنغاري لهبيا منو تيه قب دستي منو تبي كل كرم لناف سرا قريه مش تنوري دستانك هيا لهبيا منو تيه بو أم بخنن ورا أمشاهيا سر كبتني لبردنجي درويش وعدولا بيروس بكل دلي قولي ددا لهبيا عشقا منو تيه بو أم مصن بكل وكي عشقا آرينا كوبارا منو تدي سر كبتنا آزادية دنبا أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسينا